يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو